استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا، سووا صفوفكم وسدوا الخلل. صلي بربك.

حتى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك المن النافع وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا واسعا وعملا صالحا. ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلب الدين وقهر الرجال. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك الأمين والأنبياء الأولياء والصالحين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أنت العظم عيني إنايتك ربانية وتفض بحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك بهل المهم اليابر كسري بين سلطان هجي حسن بن القيم عز الدين والدولة المرهوم سلطان هجي عمر علي سيف الدين سعد بن والدين سلطان دليل فرد والنقر برن دار السلام dan kebahagiaan yang maha mulia berduka seri baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haji Saleha binti almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam Allahumma fazhuhuma fi nafsihima wa ahlihima wa abladihima wa afadihima wa qarabatihima wa ra'aitihima ajami'in ala mamar al-duhur Allahumma atil umruhuma fi sihati wa afiti wa sa'adah اللهم اجعل ملك جلالة السلطان أمنا وأمانا وسقاء ورخاء وهدوءا واستقرارا على ما تحبه وترضى اللهم اجعل جلالته مصلحا للموظفين ورعيته البلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد اللهم اجعل مملكته نجرا بلنا دار السلام مأمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء من النص وسائر بلاد الإسلام اللهم رفع عنا وعن سلطان البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنا وعنه الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد دائما ابدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا نبينا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك. إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا. Ya Allah, mohon sampaikan segala hajat kami, hajat dunia dan hajat di akhirat. Hanya kepada-Mu juga tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami, Ya Allah, khasnya Raja kami, kebohdulian maha mulia, Paduka Seri Begini Sultan Haji Hassan Abdul Qiyam Mu'azzadin Waddaulah, Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan kebohdulian maha mulia, Paduka Seri Begini Raja Isteri Pengiran Anak Haji Salihah, serta ahli kerabat sekalian. Mohon supaya Allah mengurniakan pelindungan kepada Baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. اللهم آمنا في أوطاننا وسلم بلادنا وبلاد المسلمين من أعدائك وأعداء الدين، وسلمنا من جميع العلل والأوبئة والآفات والبلايا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فشفع نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في ذلك، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، يا عزيز يا عليم، يا رحيم يا وهاب، يا لطيف يا حليم يا خبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

استقيم رحمكم الله سو صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة فلك الصاف ربك الصاف رب ربك سمك تنسم وادي رحمة الله الله

أعطيت وقنا برحمتك الشر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس يعنى لكل معلم لك يا رب العالمين. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الذاكرين وقلوبنا قلوب الخاشعين وعملنا أعمال المتقين ونبعنا نعمة الغافلين وشاركنا في دعاء الصالحين. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت ولك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبنا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم خير ما فيه وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم

Bandin Sultan dan ini pertua negara Brunei Darussalam dan ke bawah dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam. Allahumma ihfazhuma fi nafsayhima wa ahlihima wa awladihima wa ahfadihima wa qarabatihima wa ra'iyatihima ajma'in ala mamar duhar. Allahumma atil umrahuma fi suhati wa afiyati wa sa'ana. Allahumma ja'al mulka jalalati sultani amna wa amana wa sakha'a wa rakha'a وهدودا واستقرارا على ما تحبه وترضى. اللهم اجعل جلالته مصلحا للموظفين والرعية والملاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته نجر برني دار السلام معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم ادفع عنا وأنسى

0: أجمعين. ربنا واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
1: منا ومنكم تقبل يا كريم. آمين آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. demikian tadi auda kita ikuti salat fardu subuh berjemaah yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.